حكنا عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبأس إن شاء الله من الآمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.